Salud.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الهنا والشر العنا يمشي ويطرق كل باب ولا لقى غير العذاب فهمها متأخر كثير انه ركب خلف السراب.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مستمعينا الكرام، يمكنكم الاستماع لبث إذاعة صوت الخليج في مدينة إسطنبول التركية على التردد 99.4 FM. دام تواصلكم ودمتم، صوت الخليج معكم أينما كنتم.

مساكم الله بالخير أعزائي المستمعين، وحياكم الله في حلقة جديدة ويوم جديد من برامجكم اليومي آمر تدلل. مستمرين معكم إن شاء الله من الخامسة حتى السادسة بتوقيت الدوحة. تقبلوا مني كل الود والتحية، معكم أنا جواها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق.

أغنية جميلة وتوليفة رائعة فنية بين الفنان تامر عاشور والفنانة السعودية داليا مبارك في أغنية حالة. بالمناسبة الفنان تامر عاشور كان له حضور قوي بعد طرح ألبوم مرايا الحب اللي كان تقريبا ميني ألبوم 8 أغنيات ودخلت قائمة الهوت 100 هذا الأسبوع على منصة بيلبورد عربية دفعة واحدة. ما شاء الله كل الأغاني في مؤشر واضح على تفاعل الجمهور مع الأعمال الجديدة منذ طرحها. يعطيك العافية منفذنا على هذا الدخول الجميل.

الأعمال الرائعة الجديدة للفنانة أنغام واللي طرحتها من يومين. طبعا الأغنية اللي سمعناها الآن من جديد ألبومها الميني ألبوم كان تقريبا 4 أغاني. الأغنية اللي سمعناها بعدك وجع من كلمات عليم وألحان إيهاب عبد الواحد، وما شاء الله يعني خلال يومين حاجز المشاهدات تخطى في برنامج اليوتيوب تقريبا فوق 300 مليون مشاهدة، 300 ألف عفوا مشاهدة. طبعا الفنانة أنغام طرحت أحدث الأعمال مثل ما قلنا من يومين، وهي من هي 4 أغاني جديدة، ودخلت موسم ما شاء الله الألبومات الصيفية برؤية فنية مختلفة كعادتها، ولتعتمد على الجودة أكثر من الكم. الأغنيات هي دي روحي وبعدك وجع ومحصراني ومسافرة بعيد بمشاركة نخبة من أبرز الشعراء والملحنين منهم تامر حسين ومحمود عليم وعزيز الشافعي وإيهاب عبد الواحد وشريف مكاوي، وما شاء الله حققت تفاعل واسع في منصات التواصل الاجتماعي بعد ساعة فقط من طرح الألبوم. طبعا كثير من النقاد تحدثوا عن هذا الألبوم وكانت الانتقادات جدا إيجابية، من ضمنها أن أنغام لا زالت تحافظ على هويتها الفنية، وأكدوا أن الألبوم راهن على سباق الأرقام وتصدر الترند، ومشروع كعادتها فني متماسك يعتمد على الجودة وثقة الجمهور وامتداد طبيعي لمسيرة أنغام رغم المنافسات القوية مع إصدارات الصيف.

أذكركم أعزائي برقم التواصل عبر برنامج الواتساب على 440-30,000 ومن خارج قطر إضافة فتح الخط 009-74. ونستهل بداية حلقة اليوم مع مشاركة من ناظم مسيب الخير ويطلب دوت محمد شاكر وسعد المجرد من جديدهم القمر ديالي.

تأتي هذه الأغنية الجديدة والجميلة كذلك الأمر ديالي كامتداد للأغنيات الناجحة اللي قدمتها الملحنة والشاعرة اليمنية جمانة في 2025، وحققت ما شاء الله نجاحات مليونية مع نخبة من عدد الفنانين. وطبعا كذلك أيضا يضاف هذا النجاح إلى مسيرة الفنان الصاعد والمتألق في الساحة مؤخرا محمد شاكر ابن الفنان الكبير فضل شاكر، واللي بدأ تدريجيا في لفت الأنظار إليه كصوت شاب واعد، خاصة في اعتماده على أسلوب يجمع ما بين الأغنية الرومانسية واللون الطربي المعاصر. طبعا الأغنية هذه ما شاء الله صدرت من شهر، لكن حصدت تقريبا مشاهدات فوق 16 مليون مشاهدة عبر برنامج اليوتيوب. ننتقل لمشاركة جديدة من راشد، كل التحية لك يا راشد وشكرا على الكلام الطيب والجميل. يطلب للفنان الراحل طلال مداح أصدق ولا أحلف لك، ويهديه لكل مستمعي إذاعة صوت الخليج FM.

مستمرين معكم أعزائي، وتحية لكل المنضمين إلينا عبر برنامج إكس على اللايف، وتحية أيضا لكل اللي أرسلوا لنا عبر برنامج الواتساب. وننتقل لمشاركة جميلة جدا، مشاركة من محمد يطلب لي الفنانة الراحلة ذكرى. أجيلك شوق وتجيني ذوق، أجي كلي وتجي بعضك.

اختيار جميل وأغنية جميلة في مسير الفنانة الراحلة ذكرى. ننتقل أيضا ما شاء الله اليوم اختيارات جميلة يعني ومميزة جدا. في اختيار وصلنا من سميرة، تحية لك يا سميرة، وتطلب لي الفنان جورج وسوف روحي يا نسمة.

حفل ضمن فعاليات مهرجان جرش في دورته الأربعين بالأردن. ما شاء الله كان الحفل مكتمل العدد وامتلأت المدرجات اللي تتسع نحو تقريبا 3500 متفرج، لكن أيضا كان في جمهور خارج البوابات وبعضهم كان يحمل التذاكر. يعني في مشهد عكس حجم الشعبية اللي تمتع فيها الفنان جورج وسوف عبر مختلف الأجيال. طبعا ظهر الفنان السوري جورج وسوف جالس على كرسي بسبب وضعه الصحي، نتمنى له ألف سلامة. قدم الحفل في تقريبا ساعة وعشرين دقيقة ومزج طبعا بين أشهر أعماله القديمة والجديدة وسط تفاعل جماهيري كبير وجميل. ننتقل لمشاركة أيضا جديدة من شيخة، كل التحية لك شيخة، وتطلب للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر مقدر على

ننتقل لبرنامج إكس. في مشاركة من أم محمد، تحية لك يا أم محمد. تبي غنية لخالد عبد الرحمن على ذوقنا. إنزين، إحنا اخترنا لك جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية، أغنية لخالد عبد الرحمن بصوت الفنان فهد الكبيسي، لكن إن شاء الله تمرين تدللين راح نضع لك حاجة للفنان خالد عبد الرحمن. لكن نسمع الآن أول شيء فهد الكبيسي، جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية، يا عذابي.

ننتقل لمشاركة أيضا مميزة وجميلة من خالدة. كل التحية لك يا خالدة، وتطلب جلسة من جلسات صوت الخليج الحصرية دوتو ما بين سعد الفهد وعبد العزيز الضويحي. أحبك والقمر يشهد.

إلى هنا أعزائي وصلنا لختام حلقة اليوم، إن شاء الله على أمل لقاء بكم غدا في نفس التوقيت. استمتعت معكم ومع طلباتكم الجميلة، ونختمها بآخر طلب من إبراهيم. تحية لك يا إبراهيم، يطلب لي الفنان خالد عبد الرحمن وشلون مغليك. إلى أن نلقاكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت مع زميل آخر تقبل مني كل الود. كانت معكم أنا جوها برشيد، وأيضا تحية لزميلي من التنفيذ والتنسيق إبراهيم العزاوي. يومكم سعيد إن شاء الله، وإلى اللقاء.

0: معايا مع صوتك خليج وبس.
1: أغانيكم

0: جوك جو ثاني مع أحلى الأغاني مع صوت الخليج وبس.
1: أحلى الجلسات على دانة الأصوات صوت الخليج.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أحسدها أنا أحسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني إذا قبلت ضحكاتك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الشعات الصبر مرة نحتمل علشان عينيك لو عود الحب مرة يا قمر هانت عليك لو شعات الصبر مرة نحتمل علشان عينيك ورحت

نادى وكل خل جاك وكل خل جاك يجيه وقته يوادى موادى وكم خل قال وكم خل قال بعد فرقاه راجع موادع.